تشعر بالألم احذر عندما لا تشكو من علم ارضى بجسد عاجز ما دام الصباع على مقربة منك رائحة العسل.